0: عن مخدر دم دخول المنطقة.
1: You know what he does in life.
2: احنا كده قدمناش محل واحد.
1: Why do you look like a criminal to me?
2: Let's dance.
3: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.